0: مساءكم خير ومحبة عبر 2000 FM على الموجة 98.5 FM وأيضا عبر منصة Community Radio Plus وأيضا عبر الموقع الإلكتروني www.2000.com.au. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا
2: يا مساء الود والفل والياسمين. أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم

0: وطبعا قبل لا يعني نبدأ فقرة الدكتور علاء الدين مطر دردشة اليوم عن الأماني، ونقول دائما احنا ما كل ما يهواه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كنا احنا عندنا أماني وعندنا شغلات كنا بانين عليها في التصور وفي طفولتنا وشبابنا، لكن للأسف يعني الأمور راحت في غير طريقها، يعني عكس ما نتمنى. هذه موضوعنا اليوم بشكل سريع حابين نتكلم عنه. نادية، ما هي الأمنية التي لم تتحقق كنت تتمنيها؟
1: أنت تعرف أنه أنا أحب الجراحة، يعني الطب، بس ظروف أحيانا تضغى على الشخص تخليه ينحرف إلى عمل آخر. بس ممكن الواحد إذا ما حصل بحياته شيء، ممكن أكيد الله كاتب له الأحسن
0: يعوضه بشيء
1: ثاني. فأنت أو أنت تكونين مستعدة لأن يعني تبرهنين بالعمل الجديد.
2: أكيد
1: الطاقة اللي أنت عندك والأمنية الأولانية اللي ما تحققت ممكن تحققيها بشيء آخر يكون بفائدة للناس أولاً وإليك، وهذا طبعاً كل العالم، ماكو واحد اليوم يتمنى شيء بالضبط ويحصل، لكن الأمنيات دائماً تبقى على البال
2: طبعاً،
1: والشخص لما يقعد مع نفسه يقول ليش أنا ما يعني، لكن الظروف أحياناً تكون قاسية إلى حد كبير ممكن أن تمنع الشخص من تحقيق الأماني الأولى.
2: أكيد والله أنا أمنيات كتير كانت، لكن كانت كتير أمني عندي رغبة فيها وبحبها كتير، صحت لي، لكن أمي حبيبتي الله يطول بعمرها وقفت بطريقة أن يكون مضيفة طيران. أنا أمنيتي كانت أن يكون مضيفة طيران، وكان عندي رغبة كتير قوية وصحت لي الفرصة، لكن شو نعمل، ما بدنا نزعل ست الحبايب. وكنت بتمنى أني مارسها بعدين، يعني أنه الواحد ياخد فكرة فيها ويشتغل هاي الشغلة، لكن دخلنا على الفن والموسيقى والإعلام، وهذا كان الحمد لله دراستنا وانتهينا منها. لكن أمني بتمنى أني مارسها هلا، لكن طبعا الوقت والزمن صعب شوي.
0: مارتين مضيفة بالبيت يعني
2: الحمد لله، الحمد لله، يعني مضيفين بالبيت لأهلنا ولأولادنا ولضيوفنا وأحبابنا، ولكن مضيفة الطيران حلوة وبنفس الوقت فيها تعب كتير، يعني
0: شغلة متعبة الضيافة، يعني ما لك أرض ولا عنوان على قولة الأغنية.
2: هي هذا المضيفة بتكون طبعا بأسلوبها الحلو بابتسامتها بك، بس هذه أمنية من نحن الصغر يعني كنا بنتمنيها، والله يوفق كل مضيف ومضيفة ويروحوا يرجعوا بخير وسلام يا رب.
0: طيب أنا بالنسبة لي حقيقة كان عندي هدف، يعني أنه أكون ضابط طيار، كابتن طيار، بس عسكري مو مدني، بس أكيد. الحمد لله رفضت رفضوني، يعني ما عندي انتماء حزبي، وطلعوا لي حجة، والله ما أدري إيش قالوا لي، يمكن عندك ضمور بالأنف، ما أدري شو حجة،
2: ما هني هاي
0: بتلو ما عندك سنون
2: إلا يطلعوا سبب
0: امتيازات، بس الحمد لله يعني ما تحققت لأنه دخلنا بحروب وكثير من أصدقائي شفتهم استشهدوا وكذا، فيعني رب ضارة نافعة
2: سبحان الله،
0: يعني هذا اللي نقدر نقوله.

0: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن لا استمع.
2: هل تلاقي
0: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.
3: أهلا معكم أحبتي المستمعين وفقرة اليوم مع الدكتور علاء الدين مطر، وطبعا يسعد مساك دكتور.
4: أهلا بك أستاذ علاء وأهلا بالمستمعين أيضا.
3: أهلا بك دكتور. اليوم عندنا كم لسنر سألونا عن موضوع الفتق الريح، احنا نسميه الفتق أو الفتاق، شو أسبابه وكيف يتعالج؟ تفضل.
4: هلا الفتاق عبارة عن مكان يحدث فيه خروج بعض محتويات الجسم إلى خارج موضعها الحي نتيجة
5: في جدار الجسم. يعني إذا إحنا تصورنا إنه الجسم مثل شنطة وحاطين جواتها أشياء، وإجا جدار الشنطة هذا انبخش فيه ثقب صغير صغير، بصير تظهر منه أشياء داخلية أو في بعض الأحيان ممكن تقع منه أشياء.
6: قصة عباس
5: الفتاء عبارة عن شيء مشابه للموضوع، وهناك أربع أنواع للفتاء: الفتاء بالسرة من داخل السرة أو من حوالي السرة، يحدث منه خروج محتويات المعدة سواء مصران أو شحم أو غيرها إلى خارج المكان الطبيعي، وهذا الشيء طبعا بيحس الإنسان أنه عنده شيء نابئ بجسمه لبرا. أو في فتاء في الانجونال اريا اللي هي جدار المعدة اليمين عند الخلم اليمين، سواء أماميا أو من تحت. فأماميا يعرف بالإنجونال هيرنيا ومن تحت يعرف بالفيمورال هيرنيا، وكلاهما يعني مكان أو مكان آخر يحدث فيه التخزق أو الثقب الذي تخرج منه محتويات المعدة إلى مخارجها. وهناك يحدث أيضا فتاء أحيانا داخلي ما بين المعدة وما بين الصدر في الحجاب الحاجز، ما يعرف بإبيغاستريك هيرنيا، يعني ما بين جزء من الجسم وجزء آخر، وهذا يؤدي إلى إحساس بالحرقة أو أشياء من النوع. وهناك أيضا أحيانا يحدث إفتاء مكان عملية، يعني إذا واحد عمل عملية وصار فيه تقطيب من بعد العملية، التقطيب هذا إذا واحدة من الغرز فكت عن الثانية أو ما كانت ضيقة كفاية إن هي مسكرة الطريق تماما، بيصير يخرج منه المحتويات الداخلية الخارج في شكل فقاعة التي تسبب أحيانا ألم وتسبب شكل غير طبيعي. وطبعا خطر الافتاء انه كل ما كان الافتاء صغير ممكن يحدث انه يخرج المحتويات الداخليه الى الخارج وبعدين تنحبس بالخارج بدون ما ترجع تدخل الى الداخل مره ثانيه، وهذا يؤدي الى انقطاع مجرى الدم الى الاعضاء التي خرجت ولم تدخل، وبالتالي يسبب تسمم بالجسم. فكل ما كان الافتاء كبير كل ما كان خطره نسبيا اقل ولو كان شكله ابشع، ولكن الافتاء الصغير هو اللي بيفزع الحكم اكثر لأنه هو بيؤدي إلى مشاكل أكثر في المستقبل. حينما يكون الإنسان مثلاً نايم على ظهره مرتاح ما في ضغط بجسمه، بيختفي الإفتاء. ليه؟ لأنه محتويات الإفتاء ترجع تدخل في جسم الإنسان من الداخل ولا تسبب ظهور
7: الآثارية العلمية في المواقع الآثارية. وهذا كان جزء من النشاطات التي أدت إلى حفظ المواقع الآثارية.
8: يملك الحسيني سجلا حافلا من الأنشطة العلمية.

الجلوتين التي زيادة الضغط في محتويات المعدة، سواء بالحمدان الأشياء الثقيلة أو بالسعال المتكررة أو بالقيام بمجهود أكبر مما الإنسان يستطيع القيام به عادة. وطبعا حينما يحدث تصحيح للإفتاء عن طريق إجراء عملية يطلب من المريض أن يقعد شهرين أو ما يقارب بدون ما

0: هناك نوعين من أنواع عملية التصحيح للإفتاء. النوع الأولي أنه الإفتاء هذا يعني بشقوه من برا ويقطبوه كما كان من قبل حتى تشفع عضلات جدار المعدة إلى ما كانت عليه، ولكن بتحدث الطب يقام بإجراء نفس العملية عن طريق الأجهزة الإلكترونية من داخل الجسد، وبالتالي يستطيع الواحد إجراء العملية بدون شق الإنسان، وبالتالي
1: أن يكون فترة النقاهة من بعد العملية فترة قصيرة، ويستطيع الإنسان ممارسة عمله بسرعة أكثر مما قبل.
2: المهرجان يتعاون بشكل
0: يا ترى في سؤال تاني؟
3: هذا بشكل عام. طيب يعني أنت يعني تقترح أنه مثلاً الأفضل هو دائما يكون الأفضل الجراحة، التداخل الجراحي، في طريقة أخرى غير العملية مثلا؟
0: لا لا، الإفتاء ما له غير أن الواحد يعمل له عملية يصلح المشكلة، أو إذا هو شيء تافه ولا يخاف منه ممكن الواحد يتجاهله، ولكن بصفة عامة النصيحة أن الواحد يقام عملية وتصحيح الإفتاء عن طريق تقطيبه سواء من الداخل أو من الخارج.
3: نعم نعم، شكرا دكتور، واتمنى لك التوفيق، ونلتقيك الاسبوع القادم باذن الله.
0: اهلا بكم بالمستمعين ايضا.
3: شكرا جزيلا، مع السلامه، باي.

أول خبر معنا، شائعات خلاف جديدة حول تايلور سويفت وشقيقة ترافيس كلاسي. وطبعا خلينا نشوف الحقيقة. تايلور سويفت تستعد لزفافها بسرية وسط تكهنات حول تصميم الفستان والإجراءات المشددة. تتسارع وتيرة الاهتمام الإعلامي حول تفاصيل العلاقة التي تجمع بين النجمة العالمية تايلور سويفت وكايلي كلاسي، زوجة جيسون كلاسي وشقيق حبيبها ترافيس كلاسي. وبالتزامن مع تصاعد التكهنات حول زفاف مرتقب يجمع سويفت بنجم كرة القدم الأمريكية. ومن أخبارنا العالمية، كيم كارداشيان تفاجئ المحكمة بطلب يورو واحد بعد سرقة مجوهراتها في باريس. طلب مفاجئ من كارداشيان تعويض رمزي بعد حادثة طاستو الشهيرة في عام 2016 في باريس. وأعلنت المحامية ليون هيريك الممثلة القانونية لنجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان أمام المحكمة المدنية في باريس عن توجيه موكلتها طلبا غريبا يقضي بالحصول على يورو واحد فقط، ما يعادل نحو دولار و17 سنت دولار أمريكي، كتعويض رمزي من أفراد العصابة الذين احتجزوا تحت تهديد السلاح. والله هذا ما حدا عمل هالتعويض هيدا. وأيضا تفاصيل الحكم النهائي في قضية زينة وكلب الشيخ زايد. الحكم القضائي الذي أنهى الجدل حول الواقعة وزينة تعبر عن ارتياحها بعد صدور الحكم لصالحها، أسدى الستار الأخيرا واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، بعدما أصدرت المحكمة حكما نهائي في قضية واقعة كلب الشيخ زايد والتي كانت بطلتها الفنانة زينة وطفلها التوأم. والقضية تحولت إلى حديث الرأي العام منذ اللحظة الأولى، انتهت بحكم قضائي لصالح الفنانة المصرية بعدما أدانت المحكمة المتهمين بالتسبب في ترويج طفليهما داخل إحدى الكومندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد إثر مطاردة كلب شرس لهما داخل ملعب خماسي. وأيضا يوسف شاهين يعود إلى كان بعد 100 عام، احتفالية استثنائية تجمع النجوم. مهرجان كان يختفي بمأوية المخرج يوسف شاهين بحضور نجوم ودبلوماسيين ومشاركة سينمائية عربية وعالمية لافتة. طبعا أكيد المخرج القدير والرائع يوسف شاهين متوفي، لكن مرق 100 عام على إصداراته وإنجازاته العالمية والعربية كمان، فأكيد بيستحق التكريم. وأيضا خبرنا التالي، سيباستيان ستان يهاجم ترامب في كان لعام 26 أمريكا في وضع سيء. أحداث مشوقة في فيلم فيجورد بمهرجان كان مع انتقادات جريئة لترامب وتألق للمخرج مونيجيو. عاد الفنان الأمريكي سيباستيان ستان مجددا للهجوم على الرئيس دونالد ترامب ضمن ندوته التي أقيمت في مهرجان كان السينمائي لعام 26 لفيلمه الجديد فيجورد، مؤكد أن الولايات المتحدة تعيش وضعا سيئا للغاية. ووجه أحد الصحفيين سؤالا إلى سيباستيان
ورأيه حول رأيه في هذا الفيلم الذي تناول سيرة دونالد ترامب وعرض أيضا في كان العام الماضي، وذلك في ظل عودته إلى منصبه أثار الأمر ضحك بعض الحضور، إلا أن الفنان الأمريكي رد أنه ليس أمرا مضحكا على الإطلاق، بصراحة ليس كذلك. وكما أضاف: أعتقد أننا في وضع سيء للغاية، وعندما ننظر إلى الإعلام والرقابة والتهديدات والدعاوي القضائية التي لا تنتهي يبدو كل شيء واضح منذ البداية. وخبرنا الأخير لهذا اليوم: وفاة دينيس لوكيريس مؤسس فرقة هوك دكتور هوك نهاية صوت السبعينات الذهبي. توفي الموسيقى الأمريكي دينيس لوكيريس المغني الرئيسي والمؤسس لشركة شركة دكتور هوك الذي تعرض دائما على الميديا عن عمر يناهز 76 عاما بعد مسيرة موسيقية امتدت لعقود وشكلت جزءا مهما في تاريخ موسيقى الروك اند رول والكانتري في السبعينات والثمانينات. وأخيرا جون ترافولتا يكشف سر إطلالته المثيرة للجدل في كان. رد جون ترافولتا على الجدل حول ملامحه بمهرجان كان لعام 26، رد الفنان العالمي جون ترافولتا على الجدل المصاحب لإطلالته التي ظهر بها في مهرجان كان السينمائي خلال فعاليات تكريمه، حيث تكهن البعض بخضوعه لإجراءات عمليات التجميل بسبب ملامحه الشبابية وإطلالته المختلفة، وذلك لعرض أول تجربة إخراجية له طبعا في إحدى الأفلام. وقال جون ترافولتا في تصريحات صحفية إنه فكر في اعتماد إطلالة مختلفة، وهذه المرة لأنه يظهر كمخرج وليس ممثلا، قائلا: لذا علي أن أبدو كمخرج قديم الطراز. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع أخبار المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله بنوافيكم بحلقة تانية مع جمانة وأخبار المشاهير، وبنرجع لبرامجنا.

0: Arnaud Doualia. تمام الرابعة والنصف صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار معك سليمان ياسيني. سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير آدم ريتا، مستمعين الكرام نهاركم سعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق على اتفاق سلام، لكنه أشار في ذات الوقت على إمكانية انتظار بضعة أيام للحصول على الإجابة الصحيحة حول الأمر. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر بناء على اقتراح طهران المكون من 14 نقطة تزامنا مع وجود وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إيران. هذا وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر أن ثلاث ناقلات عملاقة خرجت محملة بالنفط متجهة إلى الأسواق الأسيوية بعد أن انتظرت في الخليج لأكثر من شهرين أو على متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام في الشرق الأوسط، فيما كانت ناقلة أخرى تدخل المضيق. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر إهانة ناشطين من أسطول الصمود العالمي اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنهم في أو قبالة سواحل قبرص أثناء توجهها إلى قطاع غزة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن ثلاثة أشخاص مطالعين أن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تجري تحقيقا حول مؤسسة غزة الإنسانية التي لم تعد قائمة الآن وفي كيفية إنفاقها ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة. نددت الصين وروسيا خلال قمة مشتركة عقدت بخطة الرئيس الأمريكي ترامب لبناء منظومة الدفاع الصاروخية القبة الذهبية وسياسة واشنطن النووية غير المسؤولة حسب تعبير بكين وموسكو. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل لاتفاق، ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم وفق مصادر في بروكسل. نهاية الموجز.

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وإليكم خبرنا الأول. خبرنا الأول، نجحت المراهقة الأسترالية بيانكا أدلر البالغة من العمر 18 عاماً في تحقيق إنجاز تاريخي بعد أن أصبحت أصغر أسترالية تصل إلى قمة جبال إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم، في رحلة شاقة وسط الظروف المناخية قاسية. وكما وصلت الشابة المنحدرة من مدينة ملبون الأسترالية إلى قمة جبل إيفرست في نيبال فجر الأربعاء، محققة رقما تاريخيا جديدا لأستراليا بعدما بلغت ارتفاع يزيد عن 8200 متر فوق سطح البحر، متجاوزة الرقم القياسي السابق لأصغر أسترالية التي بلغت في القمة. وخبرنا التالي، اتهام رجل بسرقة أحد ضحايا هجوم بونداي الإرهابي، والشرطة الأسترالية تكشف التفاصيل. وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات إلى رجل يشتبه في توريطه بسرقة معدات تصوير تعود لأحد ضحايا هجوم بونداي الإرهابي الذي هز البلاد في العام الماضي، وألقي القبض على المتهم البالغ من العمر 35 عاما بعد مداهمة نفذتها الشرطة غرب مدينة سيدني، حيث أثرت على كاميرا ومعدات إلكترونية إضافة إلى مواد يشتبه بأنها مخدرة وأدوات أخرى أثناء عملية التفتيش. إصابات وإلغاء إثر إصدام مروى لشاحنة بقطار ركاب في بيرث. شهدت ضواحي مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا حادثا مروعا مساء أمس، حيث اصطدمت شاحنة بقطار ركاب في إحدى المناطق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأحدث ذلك فوضى مرورية عارمة. وأيضا من أخبارنا لهذا اليوم، أستراليا تستعد لاستقبال دفعة جديدة من نساء وأطفال داعش القادمين من سوريا. أستراليا تستعد من جديد لاستقبال دفعة جديدة من نساء وأطفال داعش القادمين من سوريا. تتجه أستراليا لاستقبال هذه الدفعة الجديدة من النساء والأطفال المرتبطين سابقا بتنظيم داعش، بعد تقارير تحدثت عن اقتراب مغادرة 6 نساء أستراليات مع أطفالهم وأحفادهم إحدى المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا خلال الأيام المقبلة. وبحسب معلومات متداولة بين موظفي في المخيم ومسؤولا سوريون، فإن ترتيبات النقل والسفر دخلت مراحلها الأخيرة، رغم نفي إدارة مخيم الروز امتلاكها معلومات رسمية حول العملية حتى الآن. وخبرنا الأخير لهذا اليوم، الشرطة تكشف هوية القتيل في حادث في إطلاق نار عنيف داخل منزل بسيدني. قتل شاب يبلغ من العمر 28 عاما وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة إثر إطلاق نار جماعي داخل منزل في ضحايا كالي هايت جنوب غرب مدينة سيدني، في حادثة وصفتها الشرطة بأنها هجوم مسلح جريء وعنيف. وكما قالت الشرطة أن الضحية آليا أهايو فارق الحياة في مستشفى بعد نقله وهو يعاني من إصابات متعددة، فيما لا يزال أحد المصابين في حالة حرجة جراء إصابة في الرقبة. كنا مع مجزنا الأخبار لهذا اليوم، عودي إلى برامجنا.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جيستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 0405057700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. موضوع وانت قاعد تتخيل وتتكلم عن الحيوانات جميعا وعن الفيروسات أخذنا شوط كبير، لكن الشيء الملفت للنظر هو قلة الخيل في العالم. لو تأتي للدراسة تجد أن طبعا يعود إلى أساس التكلفة الاقتصادية الباهظة، وترجع استخداماتها في النقل والحروب سابقا، كيف هذه الخيول غزت العالم، وكيف سقطت دول كبرى مثل امبراطوريات كبرى وكانت في أعظم مجدها، وكان طبعا الدور الكبير الأساس هو الخيل. جينا على العراق وزمن العباسيين تجد هناك خندق كبير، طبعا هو موجود لكن أكثر الممرات هي غلقت، وانت ماشي طبعا هو امتدادة من شارع الرشيد اللي هو طبعا اللي في الأعمدة وغيره، لكن هناك ممر ضيق كان يستخدم لوجود الخيل. لما تجي الناس الغربة من برا تجي على الحصن، وهذه الحصن تستلم، طبعا يعتنون بتغذيتها وشربها وأحيانا حتى غطاء جسدها. هذه الخيول كانت متنوعة من كل دول العالم. طبعا المغول أنتم تعرفون هم نشطين في تربية الخيل، ويعتبر الخيل هو جزء كبير من حمايته، وبنفس الوقت من طبعا نجاته من العداء، وكان الفرس له قيمة كبيرة في حياة الإنسان. أصبح هناك انحدار في طبعا في تربية الخيول أو تكاثرها، يقال إنها تستمر حوالي 11 شهر وتنتج في الغالب مولود واحد سنويا، ما يجعل تكاثرها طبعا بالناحية التجارية تكون خسارة، وتحتاج إلى تكلفة اقتصادية عالمية وتطلب ميزانية من ناحية مقارنتها بالحيوانات الأليفة اللي تدر عليهم المبالغ. تأتي المملكة العربية المملكة المتحدة طبعا هي في الصدارة في تربية الخيول، وفرنسا وطبعا تستخدمها للسباق والإنتاج المميز، ما يجعلها أكثر يعني نقول أعداد من باقي الدول. وأيضا حتى نشوف بالنسبة كدول عربية هي السعودية وطبعا مصر وقطر، وطبعا تكون قطر على قمة تربية الخيول العربية الأصيلة، ولا ننسى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها دور كبير في الصدارة عند تربية الخيول. لو جينا على منغوليا يطلق عليها اسم أرض الخيول، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة البدوية، وطبعا يفوق عدد الخيول فيها. وأيضا استراليا هي بيئة مثالية لتربية الخيول، وتشتهر مدينة مالبورن هي بتربية الخيول.

طبعا بالنسبة للسعودية هي تمتاز بتربية الخيول، ومصر وبالذات منطقة الريفية للصعايدة يمتازون في دراسة تربية الخيول وطبعا التناغم معها، واشتهروا هذا العمل في تربية الخيول. لا ننسى طبعا بالنسبة للسعودية لها الدور الكبير في طبعا إنتاج أنواع عربية أصيلة من هذه الخيول، وأيضا هناك تسويق لهذه الخيول العربية. لو جينا على استراليا تملك كميات كبيرة من الخيول البرية الهايمة في البراري، وطبعا لها دور كبير كثروة حيوانية، لكن استغلال هذه الخيول وتهجينها يحتاج إلى قوة والصبر، وطبعا مثل ما نقول إلى مأوى خاص بها لأن تملك نوع من الوحشية. فطبعا هذه الخيول هي رمز القوة، رمز السرعة، رمز الصبر، كثير أمور تمتاز بها الخيول. كثير من العرب شبهوا عيون الخيول وبدوا طبعا بالجمال والرقة، وهذا طبعا كثير مثل جميل بثينة واللي تكلم عن العيون، وابن زيدون يصف فيه براعة ودموع طبعا معشوقته أيضا وصفها بالخيول، ومثل ما يقولون وأمطرت لؤلؤا من نرجسا وسقت وردا ووعظت على العناكب بالبرد، على العنابي بالبرد. طبعا هي كثير من المعلقات اللي امتازت بوصف الخيل.

وأيضا أمرأ القيس قال: وأغدو في الطير وكنة بمجرد قيد الأوابر هيكل. يعني يصف الشاعر خروج المبكر من البيت وطبعا إلى الصيد على ظهر فرس قوي سريع، وحتى أنه الوحوش تدرك هذا ويمنعها. طبعا هو مقيد هذه الفرس، طبعا يعرفون الوحوش أنه مقيد هذه الفرس اللي هو يركبها. كثير من الشعراء وصفوا جمال العيون بالخيل وأيضا بالقوة والرشاقة، واختلفت ألوانها. هذه الخيول العربية ذات الرشاقة اختلفت ألوانها بين الأحمر والبني والأبيض، وهناك ألوان أخرى تتخللها. ولا ننسى أن سعرها لهذا يومنا طبعا يكون ذات السعر بالدولار الأمريكي، إنه وصل للمليون ومليونين. أحد السكان الجزيرة طبعا له أسعار خاصة في بيع هذه الخيول. إذن الخيل هو أحدى طبعا نقول البوابة الأولى منذ القدم في طبعا الاحتلال مثلا أو الهجوم على الدول الأخرى، كانت الفرس هي أساس هذا النجاح. وبهذا أعزائنا المستمعين، طبعا هناك تقصير في تربية الخيول وقلتها وندرتها إلى يومنا هذا. وإن شاء الله تمره يكون إنه موضوع خاص علمي يختص ببعض المعلومات اللي نحب نناقش فيها، سواء كانت حيوانية أو نباتية، إنها تكون تخدم المجتمع.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم يحمل لك طاقة إيجابية وفرصة لحسم موضوع مهم كنت تؤجله. حاول أن تكون أكثر هدوءا في الحوار مع الحبيب.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين.
0: أما برج الثور، تشعر بحاجة للراحة والابتعاد عن الضغوط. ماليا هنالك تحسن تدريجي، لكن تجنب المصاريف غير الضرورية. والجوزاء، الأخبار السارة قريبة وقد تتلقى اتصالا مهما يفتح لك بابا جديدا وعاطفيا، لا تبالغ في الشكوك. أما برج السرطان المائي، يوم مناسب لترتيب أفكارك واتخاذ قرار يخص العائلة أو العمل. صحتك تحتاج إلى نوم كاف. والأسد الناري، تلفت الأنظار بحضورك وثقتك العالية، قد تنجح في إنهاء خلاف قديم أو استعادة علاقة مهمة.
1: سألت نجوم الليل والأوطر والكاس وغنيت المواويل.
0: العذراء، التركيز اليوم على الأمور المهنية والتنظيم، لا تسمح للتوتر أن يؤثر على أعصابك أو علاقتك بالآخرين.
1: ولا من رد.
0: أما الميزان الهوائي، تشعر بتفاؤل ورغبة في التغيير، هنالك فرصة جميلة للقاء أو مصالحة تحمل لك راحة نفسية. العقرب المائي، أمورك المالية تحتاج إلى انتباه أكثر، لا تكشف كل خططك للآخرين واحتفظ ببعض الخصوصية. أما القوس، الحظ يدعمك في السفر أو التواصل أو توقيع اتفاق جديد. عاطفيا شخص يفكر بك أكثر مما تتوقع. والجدي يقول، قد تواجه ضغطا بسيطا في العمل، لكنك قادر على تجاوزه بحكمتك المعتادة. المساء أفضل بكثير. والدلو، يوم مليء بالأفكار الجديدة والطاقة الإبداعية، حاول استثمار وقتك في مشروع أو فكرة مؤجلة. وأخيرا الحوت المائي، مشاعرك حساسة اليوم وقد تميل للعزلة قليلا. خبر مفرح من شخص بعيد يعيد لك الابتسامة. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، وأنا أقول كالعادة الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله، على أمل نلقاكم غدا الساعة 12 ظهرا بحفظ الله ورعايته على الموجة 98.5 FM وأيضا عبر الموبايل كوميونيتي راديو بلس. مني أنا على العواد أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة، وأنا بتمنى لكم صحة والعافية، وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.